0: بلاي دراوي كي بياني بمن الدولار
1: بلاي أوي شغلة تحديات كان براسي لقناغية كما أوي كم أنت يشمل حكومة عراقي بقناغية كم جاري دسكاري سعري يعني دس أجر أمي بوب شو تسر جاري دسكاري سعري صرف ناقل لدهات ودسكاري سعري صرف فقط أجر هاتو باركاني بو جر باركان جرايا وناو بنك طبعا مش بسيار هلا قريت آية كمان باركان أجرمو أي كم صح سابق يخوهم لبانشي أهلي يعني بانشي حكمي أجر لبانشي أهلي بو آية حكمة دتواني دسكاري باركم كبكاري بينت أما نعم يبرسيرن براسي أجر لبانشي أهلي بيت من آية من حقوقي سحب مهيه ككامل باركم راكش ما أجابوا بدراوة كيتر ما نامو يبرسيرن أجر هاتو حقوقي سحب نبو بونا من 150 مليون دينار مهبو 150 مليون دينار كابي بس 150,000 دينار أم 150,000 دينار ما فهم هي 150,000 كابي كو كجوري بو دراوة راكش ما هو أما قصي أجر هاتو ما فهم هبو أو رنجة شيء شيء جوري دروز نبي بس أجا أوي كمن أي خوان مو رنجة ما في أول نبي تهم يبكاش بياني توب ونا ومال شون كهذا هدفي الرئيسي مي حكومة عراقية كرديو تخويش كشيء كهلا وصاني نية تابلي ولا صفر عن ليه كمو عادة صفر ليه كرتنا وابود
0: أما جاك بيوندي بو هي بلين بون من لا ما عمل كردن بنختينه وبكاب إلكتروني
1: من قناعت مي بيوندي بو شوني خوي اشتكوا درجة بيوندي بو هي أجر بيوندي بو هبوا بو أي جورد سيستم بي أو إس لهمو دكان كهذا أنم أو كاتش شيء أبد أو كاتا تو با پی او ایز واتا با کارتش تو دکری باشا تو ایسا پارکو لبانک هاوید که پی او ایز لبازارا نبید چون با الکترونی ایکید یعنی اما پرسیاره چون
0: اگر بش گوردره
1: اگر بگوره بلین پارکو گوری لبانک هاوید ایتو چی لبازارش تکری چون با کارتش تکری خونا به خوان دوکان پی او ایز یه بی ای باشا اگر وای اگر پی او ایز یه بی حکمت عراقی الان دوای او پی او ایز هم به همو دوکان ناریک سیستمی پی او ایز بکار بین هیز دوکان ناری بوین یه پی او ایز نبید ای بو ایسا بکاری نهانه کواتا هدفك ترى هي اللي بشتغل
0: هدفك ايش يا بابا شوني اي ويب سبور وشارزة
1: هدفك اويا عراق لقيرانك هاي
0: بلى
1: قيرانك ايش قيرانك بيوست ابويك قريه هرمز داخله بين شجمان داخله يعني نيمتش داخله من على النصاصه نود نار بلا بريش كم مرات بكلك عراقنا عراق هو 3 مليون و 300 نار الدروه كورتيناني ابو
0: بلى
1: استا روجي بها 500,000 نير روجي مليون نير روجي اگر وضعك اسايب مليون نير اگر شربت رنگ 500,000 نير لرقي غير رموز ما بس تركيانيه
0: باش
1: ديار اما كشي بودرس كدو كدولار نايت دس كدولار نايت دس وزارتي داري لرقي وزارتي نوتو دولار يتدس دو اي اياد وبنك مركزي بن عملك اخوي اخوي خريطه صرح ساي بنك مركزي كاميني وزارتي داري ببنك مركزي الله يهمو 100 دولار كخصومه تسري 100,000 مال او صوصي 2000 بلام استا 2 مليار دولاري مثلا ماغي شش بونمونه ماغي حدو مليار دولاري دسكوتو بونمونه 2 مليار دولار دسكوتو خوي بيس و 6 حو مليار دولار اي اوتر لكوينت هسه كم بيوندي ببابتي كتره وهي بويك او باراني لنا ومالكان دان دراتو بن بخيتو لنا اجر نيازي او بحكمه يا حكمه العراقي نيازي او بي او باراني لنا ومالكان بينتو بينتو شر كيف خوي اجر بو استثمارات بيت باشا بلام اجر بو موجبت زور خرابه براسيه او زور خرابه چون كتو ام يك دو صالو پارانه شبكار هنا باش او كات زخته شت سرشي بونه من تو موچي تواتي اي بخلق خلق اتشت باركي خرج كات اتشت ناو بازار لو ورده فرش تكرد ورده فرش اتشت ام ديناره به بازرگان بازرگانش ام ديناره به بانک مرکزی بو يك تحويلاتي دولاري بوبكه بو استرادات او كات زخته شت سرشي فشار شت سرشي او احتياطي كان امريكا هي او احتياطه طبعا بقد او نايته شويني ورده ورده ورده ورده ورده ورده كما متو لدهت
0: وباش بسارك هي زور يعني باس تكريت حتى لسر استي شقاميش الين دو بابت هيك كان كسفره كان لاب بري بهايد نار برامبر با دراوي ديك برز دكات ودو مش دلي او ورده ديك جاران اوان لي كردو اوانا اوش بيت ناو بازار روا دي سان جارك ديك بهاي دينار عراقي زياتر بيز دكات
1: نخير
0: دي
1: نخير بالنسبه حاليه كما هو بلين بهاي بابلين بهانا من هنا نعلم بها نرخ نرخي غورينو دينار بدولار بون من اساتو 100 دولار امريكي بس 2000 دينار ماشي اكسانا بالبنك المركزي
0: بلا
1: بازار بس 54000 اجر 154000 يكسان به بس 154 دينار
0: بلا
1: اگر ام 154 دينار 100 دولار بك كاتبه حقي برز نبوتو بلا اگر 154000 يكسان به بس 154 دينار بلا 100 دولار بس 32000 بيت او كاتمن الان بلا قدره الشرائي دينار عراقي برز
0: اخرنا من الان لا بردنك غورانكاري هي اگر بو شوي استابه هيچ بابتك نا غوري بلا ملم ام لا بردني صفره
1: ابيته هو يك دينار بقوت به
0: بلا
1: نخير
0: بوشي نابه
1: لبرويكا اما سيستمي اويكا

0: يلا بانجليزي فيكس اكسشينج ريت، وقت السعر الصرفي ثابت
1: بلا
0: بنك مركزي يلا 100 دولار برامبر بصوت سيدو هزار
1: ابي دسكاري لو ياب كري
0: ابي دسكاري لو ياب كري كانت وانا دسكاري بكات 100 لصد في ظلام نات وانا دسكاري نات وانا كمي كاتو يكا بصوت بيساوا وماني تاني يعني هيك مناقشه يعني
1: لزياني خويتي
0: انا مس كورتيناني هي لصاحشتا او كاتو كورتينان غابي بلصانه وهشت او ترنات وانا مطلق نات وانا من ممنون بصوت سيدو بي يلا تو راسي ممنون بس صوصي دو بيالتو كمان جمان بيا بس أنا بس صوصي دو بيالتو بس صوصي دوش بيالتو لدو أزارو بيسدو خط أنا زال لمان ينزيد دو أزارو بيسدو على 100 دولار بس صوصي دو هزار باش يعني
1: بروجيا سب جزء صالة
0: لا لا بلا بلا واقع بتشنا هم يشج جران تربولو زوريش جران تربولو مثلا إيه تو أجر بتواني أوي واقع أوي كان بيالن ماركت إكسشينج ريد أوي كان ناو بازار 100 دولار بس 50 هزار هسه بيجي أنت 100 أو من عليهم براسي سياستك بقوة يعني بلا من ناتواني أوبكا نشيت واني أوبكا
1: ميكانيزم هيك أبوي بكري
0: بلا ميكانيزم هي بلا من لبر أوي كتو أنت أما أبيش تيني وصل بوجا لبر كتو كورتيانانه هبوه
1: بلا
0: تو دت ريال دينار خارج كدوه بلا من دوها تو دست أيوه هشتيت ريال كيو هنا بانك مركزي يايته مان مانغ يايته ماني دهاتو يايته ماني دهاتو 6 مليار دولار يايته 6 تريليون دينار يايته ماني دهاتو 5 تريليون دينار يايته ماني دهاتو ماني كتر 6 تريليون دينار يايته دي دي دي دي اما زيابو ام با دينار عراق لنا مالا كانوا بازار زيابو كنابز وابت ابيش بنا تشاري كدوتي بو لبريك انه تكن الرشتوا زي سعرك كم بو يا نرشتوا يا غيري رمز هيرا يا بحر هو كار بيله هو كار اما كلاكب ولا ناو بانك اهلي كانوا شي بازارو يرفاني خلقو ما هو اما ايوه شبكات ام باران همي راكشتو زورة باراك براسيك جارزو قبارك زورة ام باران همي راكشتو
1: اشتاكبسو انا كاتو
0: اشتاكبسو
1: لاي خوي زياد
0: لاي خوي زياكا للاي تو نبت او كاتو دولاريش برس كاتو تو ناتواني اشتبكت و تو ناتواني دينارك و راكشتو لبانك باو راده بونا من 100 مليون هيا لامانين مليونك اتواني راكشي نخير 2 مليون دولار راكشي هو ب 50 مان جام ام يتوان راكشي تا تو هم راكشي ب 50 مان دولار برز بو تو باشا اي بيان تلاي خوي بو اما قنبليه كدان دراو ام دينار قنبليه كدان دراو لنا بازاره كخوش كاتي خوي خصيت ياتي بمعاشوتي شت بينا يعني شت بينيكا شن بينا ناكري من 2022 براسيل وني لا ميديا يقسا كم هيك كاتي امل من ابو بوي كدولار ب 500 بو لبرم هو كارانيك ايلم انجا خرجكاني دولت زور زي كدول السدمي السودانيه خرجكاني دولت يعني نزيك بتول د تريليون دولار دينار د تريليون دينار يكسانا من نزيك 8 مليار دولار يعني لكاتي اسايه لكاتي زوزو اعتياديه كشر بيش تجنبت عراق ناتوانت نيتواني ماويكي زور نيتواني او پاره دابین که اگر هاتو 100 دلار به 32000 بیت نیتوانید تریلیون دینار دابین که همو مانی قرض یکر ملیار تریلیون کی قرض کرد 2 تریلیون قرض کرد بالا می سات شو لمانی چوارا 6.5 تریلیون قرض کرد لمانی 5 شو
1: بابت کی دیگه دلین نو والله دز بردن بو املا بردنی سفرانا هیچ وقت توش با ورت سوا استما او خیرانه دارایی تی پرن تو چاره سریف کرد بالا دلین د بیت بس لا هموارو یا ساو برنگار بو نوی گندالی و سپیکر نوی پاره بکرید الان دردکه لیره ده بیچاره سر بکرید
0: بله گمانی تیانیه راسته که نوال اویج وانیه
1: ای چیلی عراق راسته که
0: گندالی هیه همون مانه زنی وایه عراق گندالی هیه باش بله. آیا لیکر نوی سفرکان چاره سر یکات گندالی نخیر چاره سری نکات آیا او دینارانی که براوه للاهن گندال کارانو یه تو ناو بانک نخير نايته وناو بقى بو شون باشا او كسيكا غندلقي كدو دينار غيله مالو داناو هرس من غمان ما يبي دينار داينابت او حساب دينار دايناو بروانك بابلين دايناو بابلين بيانصم لين دينار داناو او يعني ككاتك بار السحبه كريتو ولا ما يشج مانا علي ورنو بيمو او اتشدي خاطه بانكو يا غمان ناي خاطه بانكو اي تشي لي كات هو ناي سوتينه ابي تشي لي كات اي باته بازار دولاري فيكرت اي كاتو بدولار يخو با عراق ناتوني بلا دولار رفس دولار ناخوات اي كاب اوتون سندي شي تري يعني بو يعني اجر ام وسيلي لا بردني سفر بو اويك غندل كاران بجرين كاك السر من غندل كاران بو ناجيرين اتش بارك اي غورتو بشتي كيتر دينارك اغور ناي بابو بانك
1: بس بانك بس هذا كما بو دسكاري لا برنغار بو نوي غندلي و سپیکردنەوەی پارە و ئەمانە ڕێگەی لێ بگیرێت. دەمەش ئەستا مە حکومەت بتوانێت ڕێگەی لێ بگرێت.
0: ئەمە بە شێوازیتر ڕێگەی لێ گیرێ. مەسەلەن تۆ بێ یعنی حکومەتی ڕەشیدی هەبێ، حکومەتێک هەبێ کە بەهێز بێت، حکومەتێک هەبێ کە گەندەڵی تیانە بێ، قەلاچۆکردنی گەندەڵی زۆر بەتوندی بێ.

0: كمل بهالمرسوم هذا لتعليم اللغة الكردية.
1: أم هي فيدي كنكو فرمانا هنكرنا كردي لتاخن كردان وري بجيه كرن بجبر كون فوسا ما يا مزن اللي فيدر كي هيا نمازا دناغا مشين جواندا كوج زماني خوا وجديروكا خوا بفرمانا أم هي فيدي كنكو أوي فقرن فيربونا زماني خوا وديروكا
0: يعني المزبوطة.

0: îro mevlude, mevluda pêxemberê Îslamî ye. Li mizgefta mezin a bajarê Amûdê temaşxane hêja, mevluda ji dayîkbûna pêxemberê Îslamî hat hildarxistin û bi hezaran xelkê bajêr tê de amade bûn.
1: يعني بوي وك عرفكي تقليدكي جدهي صلاة الصاروك بوم از برحمتي بابي خرد هاتم والشيخ وملي عمودي علماء مشايخ ما مستا تين وحريك جوان يعني وقت بي الرحني دافيج سر عليكي ج حياة ابي خمر عليه الصلاة والسلام ج اخلاقي وي ج معجزاتي وي صفاتي جش بوتشي ام وی روزا هاند وی مها پیروز ده ام شخور دکین در فتش بو ام زاروک خور ج ملت خور بیجن به پیغمبر چا ابو علی صلوات و سلام اخلاقی چا ابو جبو ام بدن دو شو پاوی با اخلاقی خو تعاملات خو نبغوت نه خو تنی
2: چلو دکی جواتی ما وی حشکرین بلا ببي محبات شيراني دوزعين الدكانة دي شكير ضيافة تشتي ولو أو محبتك بلا دبد جفاتي دي أو محبتها هاني تدبيني شكرك بشوك دخوي شيراني كبشوك حلويات دا تينين السوكي الدكانة تينين جاميا المالي تخوينين أو تعبيرها محبتي

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا شو مريازة يا بو هوا جرينج بت الفيري بري همي عازب احسكت.

0: ئەی ئەنتەی علاجات
1: بڵێ بەردەوام دەرمانەکانی پێدەدەم بانیان دەرمانەکانی دەخوات و پێویستە بەردەوام چاودێری بکرێت
0: الطفل يعني الراد لعلاجات يعني مستمر
2: هیچ شتێک هەیە کە بێزاری بکە ڕێگری بکە هیچ ڕێکشنێکی هەیە بۆ ڕێگری کردن لە شتێک
0: هو من يتمرض طبعا يقوم يبكي
1: بلاك كان خوش دكويت هز بازار دكا دغري ودك روزيت او هند جار بيستي بتبخير هيا
2: خاتو ياسمين شنك خريكي خدمت كردني عبد الله وكو بليم شن صاله خدمتك رجان شن كاجمير دي بولاي لنان خواردنو باكو خاين راغرتنو اواني
0: اجي
1: رجان تشوار جار يم بولاي بيانيانو نيوروان وعسران وشوان سري لددم اي شومو اي غورمو دايبي بو اغورمو نان واي بيددم لەگەڵ دەرمانەکانی
2: هەموو ئەمانەی بۆ ئەکەی
1: بەڵێ ماوی نۆمانگە لەگەڵیدا
2: ئەم ماوەیە کە لەگەڵ یابووی چ هەستێکت هەیە بۆی چ ئاواتێکت هەیە بۆی
1: هیوادارم عەبدوڵڵا باش بێت و هەستێتە سەر پێی خۆی و یاری بکات و ژیانی ئاسایی بێتەوە هاوشێوی مناڵەکانی دیکە نەک بەم دۆخی ئێستا کە هەمیشە خەوتووە و تەنانە چاوەکانیشی نابینێت بەهۆی ئەو ئاوەی کە لە مێشکیدا کۆبێتەوە چاوەکانیشی نابینێت هیوادارم لە ناوخۆی عێراقیان لە دەرەوەی عێراق دكتورك هبت وشارة سريب كا
0: عالج حالته يعني يزقر راسه بلكي على العلاج الطبيعي
1: عندك شارة سري سروشتي بو دكمو ورده ورده دستو قاتشكاني دزولانا فلامي جستكينيا
0: شي خشب مشطول على ما حاسب كل شي
2: لما ويا سري زياتر قوري بوا ام نو مانا كتولا قل يابوي
0: هو هسه حسه دايكبر
1: مالي بردوام لا غوربون دايو باشو نشتر غريب و كراوا هي سوديكي نبو سري غورتر بو
0: يكبر براسه ما دايزقر والله واحد من
1: من وكو يكيك لمن دال كان خوم سري دك مو بردوام خميله دخومو كاتك نخوش دك بي تاو بو پریشان مو استافي ايرش كم ترخمينا كنو بردوام خدمتي دكن بلام دواجار هيچ خدمتك نابت سوزي دايك
0: الممرضات الممرضين علي بس احس انه ماكو أهمية مثل الأم
3: عبد الله روش بروش سري قورة ربيت مشكي قشن ناكاتو روش لدواي روش توشي بوكانوي زيات ربيت واي كردوا جولي كم تربيت لقل باري باري نخوشخانك قصا أقام بزانم چيان بو كردوا ديانوي چي بوب كانو تاكي أبي عبد الله لم جورة داب مينتوا
2: هر سرتا زانیتان که دوخی تندروسی باش نیا و برو خراب بون اروات؟
4: رحب بیکم قناة الثامنة هنا بقضاء الحویجة و اهلا سهلا
5: زور سپاس تانکم و بخیراتنی کنالاش تکم بو حویجة سبارات با عبدالله نزیکی پین سالم و بر لچوار دوری حویجة دوز رای و هن را ایر و وکو دبینن خوان پیدایستی تایبت و بطه بربونی کاد سری بمشوی گوره بوا هم دوخش به های کابونوی اول سرده چند جارک براو تا نخوشخانه ازادی لکرکوکو به های اوی فرد راو دا گباو کی نادیه را نتوان راو نشترگری باب کریتو هن راو تاو بو ایره
4: مثل حالت عبدالله مو من اول
5: هم دوخل سرطاو دیار نیه و به تبربو نیکات درده کود وابزانم یک نشترگری با کراو بلا میت سودکی نبوا به های درن کوتنو دا بوای لسرطاو بای بکره بلا هم به های نبونی سرپرشتی
2: است بم دو خوام حیاتی دو خین خوشخانه که ای بینی نمجوری که تایبتان کرد و بوی آیا براستی اتوانی بمشی و از لیره بر دوام بیای پیوستی به شونه کی باشتر و تایبتر هی؟
4: ای به نسبه عبدالله هو احنا
5: و کوستافی نخوشخانه به همون من عقداری دو خکین نمجور من بود دایبین کرد و او اما باشترین جوری ایره او پیشوتر ناو جوری منوی کچند دهد و چند پیدا کرد است خوام من پرکو دکین او با کسک و کو موچک کچاودری عبدالله بکاتو اگه داری به تو خلکی خیرخوازی ناوچکش او کاری و یارمتی دادن
2: بودوخی ام نخوشی ام کسری برداما و سید پی اچه که بتوانی دم دریش بجید یا تمنی بگیره نخوشی که سنور داره به
4: علمیان عبدالله استجابت للعملی
5: لروانگی زانستی و بگیره و نشترگیری درمانانی ددرید با عبدالله با گوته پزیشکان هیچ والام دانوی کینی و دوخکی گشتو تا بنبستو دمارکانی مشکی داخره او بم جورش تمنی عبدالله اکرید دریش بیتو اوش به های توشبونی به نخوشی دیکه به های اوی توانای جولای نیه دکرید توشی هاو کردنی سیکم ببیت
2: دکتر ام نالانه که خوان پیداویسی تایبتن و بوشی وازه لدهی که بن کشاره و یک کس نازانی لکه دهی که بن آیا حکاری اوی که بون به خوان پیداویسی تایبت نگیشتنی اکسیجن لکاتی لدهی که بونی منالکه لبروی بشوازی ناسایی و دور لچاوی خلق لدايك بن يا هو كارك شتيكي كي
4: حاله عبد الله ما تقدر تحدد شنو
5: السبب لدوخي عبد الله دا نازانرت هو كارشي او بواي لهاتو ديارني او اشد وقتو امجد بيدا لكاتي لدايك بون دا وايلات بيتو نات

0: ئێرە مزگەوت و خانەقای سید ئەحمەدی سەردارە ساڵی 1970 زاینی ئەم مزگەوت و خانەقایە بنیاد نراوە واتە نزیکەی 250 ساڵ پێش ئێستا. لەو کاتەوە هەتا ئێستا هەم گرفتە کۆمەڵایەتیەکان لە شاری کەرکووک و هەم حەوانەوەی خەڵک لە ئەستۆی ئەمان بووە. ئێستاش هەفتانە لیژنەی فەتوا دانیشێ لەسەر پرسە کۆمەڵایەتیەکان لێرە کۆبوونەوە ئەنجامەدەن. من ئەم پرسەم هێناوەتە لای لیژنەی فەتوا لێرە کە وەقفی سونەش هەر لێرەیە. ئەمەوێ بزانم ڕاو بۆچوونی ئەوان لە ڕووی شەرعیەوە لەسەر ئەم پرسە چی؟
1: سێشەمان هاونیشتیمانیان سەردانی ئێرە ئەکەن.
0: سڵاوتان هەبێت.
1: ئەوان لەسەر کورسی ناوەڕاستی هۆڵەکە دانیشن و پرس و گرفتەکانیان ئەخەنە بەر باس و گفتوگۆی زانایانی ئاینی.
0: پرسیارێکم هەیە، ئەمەوێ بزانم لە ڕووە شەرعیەکەیەوە شەرع و یاسا ئیسلامیەکان چیمان پێ ئاڵێ، بەتایبەت بۆم بابەتەکە من بەرنامەم لەسەری کردووە. بابەتەکە ئەوەیە کە ئێستا ئەو ڕووداوانەی کە مناڵ فڕێ ئەدرێەوە لەسەر جادە ئەم مناڵانە ئەدۆزرێنەوە لە شوێنە گشتیەکان لەبەر مزگەوتەکان لەبەر نەخۆشخانەکان هەندێک مناڵ فڕێ ئەدرێ لە چاو ساڵانی ڕابردوو ڕێژەکە لە کەرکووک زیایی کردووە. ئەمە بزانم لە ڕووە شەرعیەکەیەوە ئایا شەرع چ بابەتێکی هەیە لەسەر ئەو مناڵانەی کە فڕێ ئەدرێ، ئەو سزایەی کە دایک و باوکەکە یان ئەو کەسانەی کە ڕەنگە دایک و باوکی شەرعی نەبن، ڕەنگە کچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ، چارەنووسی ئەو مناڵە شەرع چیمان پێیاڵێت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بإجازي ما مستقن طبعا بالنسبة أو خواي قولة أفرمي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أما لسر برقية كم لبر هجاري نبوني فريدة خواي قولة أفرمي من على كان تان مكوشن لبر أوي كوا فقير وهجار نحن نرزقكم وإياهم إما رزقي إيو أوان شدين كس لبر سان أمري فبوي بيام بو أو خشك بريزانا أجان لمن على كان يام بي أو من عليك أو لسر جادا فريدة أنا لهرشين فريدة ئاواتی هەزارەها ئافرەتەکەەوە نەزۆک و مناڵی نابێ. چۆن مناڵێکی ساوا ئاوا جوان لە بان جاداکان فڕێدا نابێ لەبەر برسێتی و هەژاری بێخوای گەور ڕسکێدا کەس نازانێ ڕسخ لە چۆ پێیابێ. جاروە هەیە خی گەورە لەگەڵ ئەو مناڵەیە بەرەخوای گەورە بەرەکەتەکاتە ڕسکی ئەو ماڵەوە. ئەمە یەک دوو لە ئاینی ئیسلامە بۆیە زینا قەدەغە کراوە و داوێن پیسی و شەروال پیسی حرام کراوە لەبەرو یەکێ لە ئاسەوارەکانی ئەوەیە ئەبێتە هۆکاری ئەوەی ئینسان هەندێ شێواز و تەعامل بکە لەگەڵ مرۆڤایەتیان نەگونجێ، لەگەڵ ئینسانیەتی خۆیان نەگونجێ کە ئەوەیە مناڵێکی ئاوا لە بان جاداکان فڕێ بدا. بەلەبەرەوە هەردووکی لە هەردوو لاوە نابێ ئینسان لەبەر هەژاری مناڵی بکوژێ یان فڕی بدا و نابێ لە بەر کارێکی هەڵەی کردبی ئاوای لە مناڵەکەی بکە. دەبێت لە سەرەتاوە هەوڵ بدا ئەو کارە ئەنجام نەدا کە خوا و پێغەمبەری خوا پێیان ناخۆشەکە داوێن پیسیە کە ڕۆشیدا يعني لسردني بيغم ليش معنا صلى الله عليه وسلم عفرتي هاتا خزمة بيغم فرمي يا رسول الله إني حبلى من الزنا من دو جانم بساي أو كوا كاري خراب مكردوا بيغم صلى الله عليه وسلم ني فرمو حدي لسر جيبا جيبا كان فرمي نخير هيتي لأنا كان هتاكو من على كيبه با من على كيب ومن على كهنا ومن على كيب لباوشة وفرمي با من على كد لشير بكيبتو انجا سزاي خوت ولا قري فلبرأوا بالنسبة إنسان معززة مكرمة نابية بكيفي خوي چی بێ ئەنجام بدات و غەدر لە شێ بکە بیکە نابێ ئەو کەسەی کەەوە مادام هاتە دنیاوە مناڵە هەرچی بێ لە ئاینی ئیسلامە حیساب ئینسانێکی سەوی بۆ کرێ و نابێ کەس تخونی بکەی و تعدایی
0: ڕەنگە قسەی ئێوە کاریگەری دابنێت
2: ئەگەر
0: بۆ نمونە کچێک هەڵەیەکی کردووە یا دەستدرێژیە کراوەتە سەری لەبەر هەڵەیەک دووگیانە ڕەنگە ئەمە ئەگەر باسی بکە باوکو براکەی بیکوژن وای یانە ئێوە چل ڕێکارێک ئەنە بەرکە ئەوان دڵ فراوانتر بن یانی ئەو مناڵە یا مناڵەکە نزیکی لەدایک بوونا یاد لەدایک بووە چل ڕێکارێک هەیە کە هەم ئەو مناڵە پارێزراو بێ هەم دایکەکەشی سزای تاوانەکەی وەربگرێ نە مردن بێت کە مناڵەکەشی ئاوای لێبێت.
3: تەبەنی لە ئاینی ئیسلامایە حرامەوە معروفە لای هەموو مامۆستایان و لای مسلمانان وتناند لسر بيغمري خوايش صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم كخوي تبني كربو زيد تناند نايا نابو زيد كري محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خوا أو تبني لسر حرام كر تبني وكو بناوي كسيك بيني حرام جائزني بلام وكو بخيو كردني منالك أي دوزيت وبيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي أنا وكافل يتيمي في الجنة هكذا منو أوكسيك هتي ويقبخي وكا منالكي بيباوك وبيدايق بخي وكا هاوشانين لنا وبهش دايا. وطبعا رين ما يكاني قانون ياساج بوهي ناوكي عامي بنا بلام باشان بيبا لاي خوي بخيوي بكا بابلين يان اگر هر نيان دا بي او دو اقسي ما مصاياني شلل وجن فتوى تاوتوه ما انكر اگر هر نيان دا بي لخسخان زاروا تسليمي ناكن كتسجيل شي كربنا وكسيك ولاي همو خلق اعلاني بكا او منالا منالي حقيقي خوينيا شوك بياني احكامي ميرات واحكامي جن خواستن واوانا لسري دروس ابي لروي الشرع وياسا وقانونه بوي اوانا همو تيكلاو نبي
0: أما بزانم هل قرتنوي منال حرام يا حلال
3: او فرزة نكهر او هل قردني منال طبعا أبي جهاتي قانون ياساواني شاقدار كيتو بوي نروات سزاي تند بدري وبتشيتاوي كسي منالك ببابلي من دوزي ومتوا جهاتي رسمي أقدار كان أبخيو كردني منالك فرزي كفايتا أبي هنديكس هسن بخيو كردني أو منالك أنا أستو
4: جابكتان أويا كتبني جائزنية شرعا جائزنية بلان بخيو كردني منالك كلا برد المستشفى يا لكوراني كوادري تواجب لسر تاريخ نيتوا كاري شيء اغريتو بي تو مالا ذبي بامري حكمت بامري شرطه بحاكم سي قرارات يا اداب وامن على شلون بخي بكي اوه بلا مشاق واي ام من على كاري غريشنك شيري بداتي بو اوي كوكو بابيت ادبيت شير شيردر بو امن على لغر من على كان يا حرام نابي حسن ودانشتن وأجر باداشي شيء وأو جنيك فريشة داك غلطي كردو أو جنايكي جورية وزناية أجر جزناية كربية وفردانا كشي دوبارة جنا حرام زبا أم كسانة بزان كم تشتن ريكة ونعلى بارة وزنونة فرما مصر
0: ما مصر أجر برتياركم أميا جنو بياوك هر مناليان نابي نزوكن هر مناليان نابي جنك ناتواني شير بات ای اما گرفت رو سکت جا فرقی کبنی و بخیو کردن اگر او رون کنه و با خلق سپاستانه کم
5: بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و مواله او من على شرع ناوی لقیطه لقیطش انسانی که محترمه لإسلام حقی نیه باو کدای که چی کردوه او علاقی نیه انسانی که محترمه لإسلام حقی های وزیر به حقی های رئیس جمهوریه به حقوقي زور زور هيا لإسلام إنساني كي محترمة أما يك دوائي أما تبني أبي بينوسي بناو خوي نينوسي شرعا نابي ادعوهم لآبائهم أما إما برامبر دو مفسدين ارتكابي أم حرام بكين تبني بناو خومان بكين ين أمنا لوازلي بينين يعني او مفسده كي زور زور قوري يعني اهمالي كين برسي ابي لجادة ميني امري ديستاش بمعلومات من خستخانة وجهات رسمية منال لمستشفى نايدان بكسي الا بناو خوي بينوسي بناو خوي نينوسي نايدان في لبروا اهلي علم بو ام ضرورتا جوازي عن دواء بينو سيبنا وخوي هل قريلا مستشفى بينو سيبنا وخوي بو ضرورات بوضر حتى أو منالا يتر أقر نسيبنا وخوي أقر باوك دايكي ناي ناسي كين أقر نسيبنا وخوي دبي خبر بداتا دور بشتي أطرافي أما منالي منية منالي منية لميراس حقينية أما ياك دوائي أتواني هيباب كبوي أقر مالي هيا بينو سيبوي بحياتي خوي هيباب كبوي حتى بو مستقبلي أما لميراس حقينية يتر أما يا أما سليا بو زور بو لمجتمعي إما فقرة مسلكة يما سلك فسق فجورة دبي جهات أمنية لقال أهل العلم معالجي أمبكا أقر إما حسكين فسق فجور زور بوا دبي نصيحتي عالم كين لخطبة ولا وعز لوسائل الإعلام أما أقر فقرة ونبونا أوش بدا السلطات دبي معالجي ام حاله بكين
0: ما موسى ايوه الليره كداني شنو رجعنا خلق كيشه كومالايتي كان يعني هيلن بولاي ايوه ايا زور زوريا ريجي زوريو من على نيك فري ادري بيوندي هي براي ايوه لقلم كيشه كومالايتي يعني كليره باسكري
6: وماني تي دانيه بيوندي هي بكيشه كانو يكلو كيشاني كيشه كومالايتي كخلق توشي بشرعي ابي مساله اويا يعني وكو بيويس الاخوان اترسي بويا كإنسان يان طلاق دان يا جورشتي كرو أداء أمانة بيته هو بلام ليردا من أبي بكرتي ولامي أمانة بدمو يا كم فري داني بهيش يوي شرعي نية وحرام وتعواني كبيرة أجر ولدي زنا بي أو خوي تعواني كبلام فري داني شي تعواني دوم بكرتي بويا كم منال ناكري فري بدري منال حتى ولدي زناج بنابي لدايكي بربكي أبي شيري دايكي بخواب دايكي بروردي بكا خلقي شبه تحملي بكا كشي يك بياني توشي زينابو ابي تحملي امبكا شو قال امر حكم شرع تطبيق ناكري اجى التطبيق البكري اجى شعازب صداري حدي ليد المامس دواي اول اقول لك التري نابي بيبوتري مناري خوي بخاونك بيانيش ميلاد لدايشي اجري او منال اجر وكوش لاينه شرعيك اجر زواجي كردي بزواج بزواجك صحيح امل شرع الرجم اكري بلا امرك ام حكم التطبيق ناكري ها جنابي ما مثلاً كواته هن أبي من على كبر قريته ولا يدايكك يعني ولدي زنا خوي بخوي أو زنا كده حرام يك كبيرة بلان فرداني من على كش خوي بخوي كبيرة بلان بالنسبة تبنيك والرزم بجنابي ما مثلاً هي تبنيك أقل علماء رجيشان في دابي بلان هر خلل هي يعني كسي تربي كات من علي خوي أي كات من علي خوي لبر ضرورة بس بياني ميراته بقى للروي قانوني ومن عالم ميراته رنق
0: مالك أساي ببلانه
6: إعلاني شي بكن أسايني شرع ميرات نادا تأمكسه
0: أخي مالي أوا أو رازية
6: با رازيش بي رازيش بي بياني باو كاكي مرد كتبني كرده با ما مساي خوشي وكو مير نا روي قانوني ميراته با بناو أوا قانونا ميراته با يما بي أما ما لي رون بي بلام وكو روي أوي وسيط أكاس ثلثي مالكا بدنا أما ما قزيت له بلام بياني أو من على الأخوان ترساش كاتي كروتي من منالي أم بياوام أولا الروي قانوني وبناو أم بياوام أما باوك ما كواتا ميراته با حقي أمينية بويا ما مسا للروي قانوني ودرنا أكري الأميرات للروي قانوني ودرنا أكري أم قزي بالحال إما وكو لعنة شرعيكي بل من على هرجت نو كارجي بيروزا بلام بمرزي بناوي خوتي والنكي بناوي خوتي والنكي بناوي كيتر هرنا
0: حكومة ضيقنا هذا لو كان
6: أبي حكومة بريار بدأ أبي برلمان يا سايق دابنا بو أو من علانيك أدوزرينا وإما أبي وسيط كين بو برلمان يا سايق دابنا أو من علانيك أدوزرينا يتر ناوي كي مجهول يعني بو أدوزرينا توا حكومة خوي أبي ناوي كي دي بنا
0: بلان باكسي بخواني أو من علا قناحي چيا استبزاني بون من منم أو من علا منم لبر بزانم دايكو باوكم دايكو باوكي خومني لروي دروني و توشي شلجان بم
6: راسا
0: بو فريد راوم دايكو باوكي خوم كي بون
6: اما راسا رنگ
0: بكو مدوخي كو جيانم تيك بچه همو انسان ظرفيتي وكو يك نيا او منالو قناحي چي بكو
6: قناحي نيا بس قناحي لسر او كساني
0: اگر پيبلين
6: قناحي لسر او دايكو باوكي يكا لسرتا و بم كاره الصاو
0: بلام ام ازارة
6: بلام مجتمع چي بكا يعني مجتمع چي بكا اما چي بكا دا صلاة نيا يعني تو ناكري او منالا نزاني منالي كي ابي بزاني كمنالي ام دايكو باوكا نيا أبي بزاني شون كبياني
0: أبي دروني من على كتك شيء كشانية أجر دروني من على كتك شيء بس أبي إلا بزاني كده أما دايكو بالكني
6: أما يعني براسي أما أبي ألو لا ينوى أبي علماء دابن يشن لآسي دولتها دابن يشن فتوايك بدوزنا وبو أوقزي يعني ناكري إيه سيئم اللي بريكا بكلمة غلامت بدينو كشي دروني بو من على دروسة بيه يعني خطايا كمكانة خطايا كمالغيانية خطايا واني اما خو قالتني
0: والله من علاك تاوانك اكيشي كبي قناحة
6: بله
0: بروي ام قزيه قزيه كي قوله ومشتو مريزوري لسره ليره ما مصياني عينيش رايجي اوازيان هي لسري زياتر ايانتون ومانوي بزايم بنجو بناواني بابتك بتايبتي شي هي ما مصيان اي ورايكي ديكتان هبو بتایبتی هم لروی درونی و امن علانه قبلی چه دو خیک دارن و براسی آیا کیشی میراث کیشی کی اونده گرینگا که اما جیانی منالی کی بو تک بدین
7: خواب خیر بین کیشکا یک کیشی که به بشوی چی گشتی سر بکریتو بابلین چاره سری کی بودا مدرس سرتا که دست بیکا کوملگه بشه زور بر پرسیاریتی او بابت هلا گریت که بنماله اگر ناو کاملگی که مسلمان بیت بگات رادیک که نتوانی نانی منالی خوی بده او من برپرسیارم تو برپرسیاری حکمت برپرسیاره اما حالا که لیو دست بکایه کم شد دوام شد اگر ام منالی که ناشرعی بو غلط یک بو اوش هر اکویت سردائک و باوک و کاملگا که ابی ام بابتا زور اگداری بن پرورده منال بتایبت آفرت حتی کر کرم اما حدودی خومانه اما حلاله اما حرامه اما عیبه اما نابه امشتانه ابي بجواني بايخي بيه بدري بداخو كوملغا كمان استا كوملغا يشي مادي زور خيزان هي باوك اغاي لمالنية خريك كسابة الرنغ دو روجو سي روجو حفتو مالنيتو بحقت اما خلل للدين كمان ولا كالشرع كمان بجواني جي بجي ناكي ناو مالي خومن باشان ترساندني كتش و هر شکردن بکشتن، بسر برین، اما بشکر لو حلانی. هم کته مفروض دایکو باق ببنه هاوره و خصوصاً لظروفی چیواه. ببنه هاوره، هم کته غلطه شکر، والله هی دهای توش غلطه چیواه. معالزیه بکری.
0: اون ذکر او به دکتر خیزانه که بتوانه باسی.
7: ابی یان باق، یان دایک، ابی هاوره بند دگل، اولادی خویانه. چه غلط نکه امره؟ انسان توش غلط دیه. جورو بشوک. کل بني آدم خطا، استثناء بویت کسینیه. انسان که غلطی کرد، آبی باوکو دایک بتهای بد لگال آفرته، آبی وا بگات او رادی، او آفرته نفرسی لای دایک اگر شتیبو باسی کات، آبی منالمان لسر او شتا پرورده بکری. بر پرسیاریتی دوم من اویا مناله کات، اما بو با واقع، وقت جنات لی چی لی بکنی، چون ماملا بکنی. ماملا کردن ایما، وکو مامستایان فرمیان، مامستا حسین، مامستا گیلان، مامستا دکتر حامد. كأما أبي هلي قرينوه واجب أفرمان واجب يشي أخلاقية شرعية وكو أفرمي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يعني سنها رواية هاتوا أوي كمنال يشي أوها بيباوك بيدايك أما تسون لناحية شرع تسون ما ملا لقال أما نالا أكري أو جاري واجب مان أبي هلي قرينوه أما نالا ناكريت يعني منالي ودومشت بهيج شيء ويك مقبول نية أمنا على الإنسان يشي اعتيادي كبت الحساب بكريت ولقد كرمنا بني آدم أما بني آدم أويك بنقصاني سيريك أخوي نقصانه إنسان يك بوي هي كامل مكمل ريزي اللي بيجيره أما قربانية قرباني هلايك قرباني بدولار بعقليك بأخلاقيك أم إنسان قربانية أبي زيادة الريزي اللي بيجيره أقا داربا أوشي كتبنايك أمره وكما مصايا أما جيان بيدا مستشفى يا شرطة يا محكمة تسليمي ناكا أقر نيكي تناو خوتوا ككر تناو خوتوا زور قرنقا كسكار تيبقي يعني أبي خوشي كقشت تماني تيبقي يعني كرمتو لا أصلا كر إيماني بلام حساب كر خوت مام كر خوة ماتن بكردو بلام وكو ميراتي أوانيا بلام باوك أو باوكي كبابلين كردية تيب

0: صورتي النمل آتي حبة
1: وحش لسليمان جنود من الجن الإنس الطير فهم يوزعون.
0: عفرين.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پتانتالم بهاي فارقي گفانت چنده
1: جاني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخكا لقال

0: تو بخير هادي كتوما
1: بلياس كتوما روشانل دبشو مريازة يا بوها ما قرنك بت الفيري بريهمي عازل بحثك

ام غزويا كاتيكا اكوليت اوي كي بي سي بي او بي باكو بي سي خراب نعلم باولين اما غلايا باولين توزا حمي سريه كبيت لي جايبه توا باتي ساير هي خوشكين نقدر تنافس نقدر تنافس بيت طبالاتني ابيت تقريبا جاري كشيد اما ابي داي جرين جاري جكبي باولين او قريك ما هو بي هل بي او ايمان تابوتوزي هي او غزويا تابوتوزا غير لو شيوا ام تابوتوزا غير جيري طبقه جيري دو شغوا كوا ككراي دبي كوا معناته دو شغوا كا باك بوتواني تي هيتشي نابينت تحاضر بو خواردن

0: يعني ايه وفا؟ او شقامي كبسو چوار ساعات جميده لها ولاتياني خلقي همو جيان اوي شقامي تقسيما ويلا فشتي منا ويا كردستاني كيف تشوكا
1: زور بيك كردكان لما منطقة كو ابن ايواران كرمال جيمانتيا بادين مانتيا روشالاتيا باكورا باشورا
0: يعني استا اگر از نبي ايام تركيا بيطيحيرا او غريبة
2: او غريبة اللي ربا الله هو مان كردية
0: لا ولاتي تركيا بعام بشينا زور رز لجيراوا صو يكوة تلقوا فزي برامبر ناكن بلام لای خو مان کوتری بخوا هر چی دانه تی دره کنت ابي هتا ما شوربا بخوا
3: بو من روسيا جوانتر لهمو ولاديك بس شاري استانبول براستي تايبتن

بنراني كنالاش سلاوتان لبيت مرينا صالح مكاتي حوالا أبوريا كان باكم ملي قران كاري لبازار تاهي بوتاني باسبك سرتاكم ملي حوالي غرينتان بي ألم برهمي كيلغنو تكاني هرمي كردستان بوزياتر لدو ست هزار برميل لروجك دا زيادي كردوا بلام بهايت مني إيرانيش لقالوا إيكا سيزاكاني أمريكا بسر إيران دستي با جبجة كردني كردو بلام بايت من كميك برزبو استصد دولار بحوالة با نوزده مليونو حوصات هزار تمنا وهروها هندستان بيقو يدانا سزاكاني أمريكا لبندركاني بردواما لهنار دا كردني برنجو چندين برهمي ديكي خوراكي بو إيران كنداش بيوانديكاني لقال أمريكا آلوستر بوا بفرمي باجي بسر حوصات كالو خوراك دا سبب كا لأمريكا وهنار دا كندا دا كريت

0: بسرق لبازار كان يدراو بدين وامر باسي تمن كين امر جانا دبيت اواني ما مله بتمنو ده كان زور وريابن ما مله كردن با تمن وجياري كردن با اغروايا لهر تركي دابيت رنگ دست بسوتينيد وهشتا كم نقصت عن بودا كم باي 100 دولار بشوي حوالي لنيوان 19 مليونو شصد بو حوصد 8 دايا بشوي كاش واتا دولاري مشكا نركاكي جاوا استرا 100 دولار با 8 مليونو 800 هزار 8 اواني ما ملكاري 8 بو سوديكي كم چونتن و ام بازرگاني وكبا الگوري دراو ناوي ابن بو نمونا اوي روجي رابردو با 100 دولار 20 مليونو 500 هزار 8 كربت امرو 800 هزار 8 لا قازانج دا بلا مو كوتم اما ملايا امانينيه اگر امرو تمن زياتر بشكايا او امرو لزرر دابو وادراوي ايراني با تيبربوني كات روجي تاريك ترابت روج رشركاني ما بينيوا وبهن ربرچاوي خو سردماني ما مله با ريالي ورده ودكرا لايران تاوكو استشناوي ماوا وما مله كردن لا بانكي ناوندي و رجي بيدراوا كتشي كس نايبينيت و الريال كي اسنا بين لا بازار دي ايران دما مالي بيوكري هاشن لي ما مالا كردن با ديجيتاليا بلا مهر او دراو برداني تر مالي بيو ناكري ده سال بر لي استا يك دبي او با سط من بوليرا بلا م استا ب 25000 تمنا يعني بوندش زحمه الدسب كويت بيكريت جاهر ولاتك باري ورديتي دان ما يكسر بزان دوخي ابوري او ولاتا زور خرابة چوكا كاتك دارماني ابوري رولا ولاتك دكادي كم شابولي بردراوا وردكاني دكبت هر لو ولاتي خوما بون هلا عراق ورمي كرسان سيبكين هر لو تشابي دينار دم سرتاك تشابكي هاتا بازارو بنجا ديناري هبو تناند كوين مانا بدا باري اسن مان هبو او اندل عواز بو باركا مامالا كردن بيوي هرنما السكي بيني لا هرنما لا بنجا ديناريك هرنما بكا غزو با كوينة كشي با دراو آسنا كشي نما لبازار دا او كما بو 250 ديناري بو استوش لبازار دا او اندك كم بو توا لبازار دراو دا نرخكي زور جرانتر لا دراو كاني ديكا چونك او اندك چاپكي كم بو توا لبازار دا خو 500 ديناريش بهما شو كم بو توا و اگر دوخه کبم شوه بیت گرانی هر بردوم بل بازار ده 1000 دیناری شو بینین کم بیت وات دوخی ابوری اولاته باش نیا بازار یان گرانی تی یا کاتی ک دراوی ورده بهای نه منت بوچی چونک تو پیشتر اگر شتک بکری به 250 دینار استب به 1000 دینار یعنی روج جمله یک لما مالا کارکان بو خانم یک مامالی لک الله کرد وتی امشتا با 1000 دینار خانم کشتی ای با 500 دینار نه به کبراتی کور کو اشت هر ما کو اشت 500 دیناری ل بازار ما یعنی اتر وایلی هاتو درا ورده کان به اینه ما بو ل برو هم مشتا کان گرام بون او کاته ورده اتر چ به کی به معنی تو هیچ تک نه ل بازار با اون رخبت و بینی من به 100 دلار گشت خانه 145000 دینار و ویلا من بو کچی امر دل خوشم بو با کی همان 100 دلار بگاته و 145000 دینار استبا 150 يعني 100 دولار برامبر ب 155000 دينار يعني 154000 دينار يتلوني يوم ما مالي بي وكله لكاتك دابا غيري باي فرمي دابو استا 100 دولار او بري اللي دورو بري 168000 140000 دينار ايش ما مالي بي كره تارا ديك اساي تربو لو كي استا ب 154000 دينار لبازار كاندا انجابو بزانم دوخي بازاري دراو كان چونو بتبتي باسي تمن كم بوي كي استبزام دوايس زا كان اتواري لي روات من حواله بكريت يعني شركاري كان قلتو تبار يعني ماما كردن بتمن ويسل بازار داتون اتملاها وكرم بافيل عبد الرحمن بافيل سلاو ليبيد لبازاري دراوي سليماني بين بلزاني ري كان لايتو دوخي بازار كتشونا هشتا او كساني كا لزرر دابون لتمن هشتا لبازار كان ماما لي بيو اكن
1: ريناز بتشوكترين هوال هبت يعني الراس وخو كاريجرين سر بهاي درا وكان دروز دكا بتعبت لم روجا دا هم كاريجري كيل سر تمان وهم دولار يجبو جوري والزور كاتويكا ليرا باز دكريت عندك لم هوالانا يعني ليرا سر شاوا ليرا بلاو دكريت نو باردو خكبو جوري بتعبت هم رو بهاي تمان يعني شتيك برز بوتوا ما تارا ديك يعني جوش كروشكي لما بالا كردن بدرا وكو جرم تر كردوا يستا 100 دولار برامبر ب 8 مليون و 100 تمنا ويكا سيزيات النصر ما بالا كبكين سلاو لبه
2: مثلا
1: استا 100 دولار برابر بتشلك تمام
2: استا 100 دولار برابر ب 19 مليون 19 مليون و 100 حتى 18800 بلا مسا بهوي وي وك كمال غبار هات كغوايا هیچ دانشنیک لبینی امریکا و ایران دانیا
1: منیانود به 18900
2: بله سابو به 19900 هیا
1: یعنی آوا به لماوی چند چرکه که
2: بله هراتک خرابی کردو خلق جستا پیش فروشی دکا
1: پیش فروشی باس مکه زانم بست هوایکه
2: بله
1: هر واسطان ده هوایکه نه نه
2: بله خلق دیکا لیره خلق زانه اخبار خرابی تیره ها ده فروشی لگروپ دکره لگروپ دکره
1: گروپی واتساپ و تلگرام او شتانه مبسته تی اگر در فتح بید دچ ملای هنده کی دیکه نوانه سلاو لبه بردو خکت شونه بو گیفانیه و لزرر دانیان لزیان لقازان
2: والله ابي اقول

0: خوبه ابي اقول له خوبه بازارك مزمعه داني شو بقي فال غتو زبه وريي مع ملك
1: شو زاني قشتي داني شو بقي فاني
0: تو وريي خوبي اتو ابي قايمي كي ابي قايمي كي
1: باشا شي واي كردو ام ويا وا شاوي لسر قفاني يكتر بي بتا قلت لهم بازار
0: والله ما عمل
1: باشا يعني مو قازان
0: كسابته كسابته يكتر اي ترى يبو كسابته تدروا
1: يا استاذ بشو قشتي كل قازان جانيان لزرره
0: والله يبي صباح تام راديش باشي ده صوت هنا باشري
1: يا استاذ كبا هاي تمن برز بو توا خلق زور تمن يا كريوا
0: والله خلق دوني زور يكريوا بس يتر امرشتي اي فروشيتو دوني فروشيتي كريوتيو امرو اي فروشيتو اسفاداكا او دوني
1: بس خوش بي سباس
0: جا
1: اما ما مليت منا اتشمبوي دولار كاغر انا كذا كان قال ما بي وسط جبار سلاو لبي احوال باشا بهايت من شتي برز بو توا باردوخي جرفاني ايرت شلون يعني بتاع.
2: والله بيوندي بم اخباري هنا وهي اما امريكا وايران ومو تو يجاني كغلو هرمزك هذا كذا قالوا هني كردو خوشي هلا 500 مليون دولار خينا بازار باقي ايران ايا بها اولاد يكاني هر اوانك بيو سي ام بي دي 1000 دولار يعني هاتي ب 16 مليون بو تاجر كانش 5000 دولار يعني هاتي ب 16 مليون تو تي او تاجر كردو
1: ام برس بونو هيش قازانجه كي خسو كي فاني مملكه
2: بتاجيد بتاجيد وي كتو زي تمن بقوات بي خلقي استفاده هل هي كاتو اساقر
1: وكاكي اساق سي بوكر متي اوا عموما ابي اقام لكي فاني يكبر شكا توقي كي فاني يكتري ما عنده
2: والله بتاجر راسك خلقي كدره ونايا وي كا ديري شي تمن قهر خو معلين يم يم بو يا بو اتدو بلا يقدر ابو كل ديك يا
1: ما ادري ايش بالصلصه كم استاذ بو كاتكات بابشما اوديو بزانم باردو خكا لا بشي ما ملي دولار شلون اقر يا نقرا كلا قل ما بيت يا رش ما شاء الله ارقر مقر يا استا 100 دولار ب 153000 نزيكي 100 دينار سلاو لبي لهر دو ديوكا قر مقر بينم هم تمن وهم دولار يا سامع ملي دولار كت شلون
3: لم صار روزي بيشوا برزوني كي بخوي وبيني لبروي كا باسي غوريني دينار عراقي كرا ولا برني صفر كان او غير مغري او بخلق يزور لترسي برزوني دينار هاتن قلا ينكري
1: يعني اوش كاري كري دروسك
3: طبعا اي ثاني او بو
1: هو الله جاري بيش نيازي كا قفتو بويا كا شون هر زو او كاري كري كي لسر بازار دراو لسر قفاني خلق دروسك
3: لصالي 2004 شهر ما بو هندي قال من طاقه يو بروسي بارا غورينه من نيه بارا كم دولار ولا يخم دانيم او او
1: ما هو يك بيش سات دم كو يك بو كلا كانجينا افريكا بر دولار يك ندرا ابو يرا باري نوت بي او كاري غيري كي شلون
3: كاري غيري كي هبو بس كم شو لا بر خلق با تيغ راي عراق او باكيج سيرك انا عراق يا شكاني زورا كاري غيري كي هبو دا غلاش دا بزي تا دوري 1000 2000 كي لك دبلا كاتي هو زورني زوري نفها
1: اوتان توقع تان بو بهاي دينار شونا بتايبت بو داتو يعني نقلو بيش نيازو بكو بو انا شي كيسا بو لابر دي سيسا سفري سر دينار
3: بلي والله اشتغان زور آلوز دشتي عراق ناتواني ببريارة بلي والله لواني دينار عراقي خراب بيان باش بي بلان با اوه يالي بك حوالكان زو كاريگرية چه دستر يعني اگر حوالكي ارياني بي بو دينار دينار يكسر كاريغيري كي واي بقوته بي اگر بعكس ارياني بي بو دولار دولار بقوته بي بلان هنده يكس پیش بي نگان هر دو كي هي هنده قلن عراق دسكاري لواني قيمتي نرخي دراوكا يعني دراو عراقي برامر با دولار اگا هنده قلن وق خوي ايه لتو جار اشتاقان ما وتا دياري كردين بو جي عراق صالينو اگر دسكاري نكا لوش ناشي برزبوني زور بخوي ببينه بلان مگر دسكاري بكا بدنيا لو انا جران بلا مش انا كسيناي زانه شتي عراقيش برارغان خد زاني كاري غرغان رزيا كسانيه العراق ناس زاني ناتو ان توقعي كي تواتي بك
1: يا ربي تما ادريش بي سواز بو كاتا كات ما دو نبي ولا شو صاحب اويكا جوبي سي بون ديارا باردو خي هر دو ديو هما مطلب تمر وهم ما مطلب دولار با دينار كا براستي گر قريكي برچاو لي رواه هر چنده زیان و قازانجش لا مملکه ده هی بتایبت لو دیو باشی تمنکه و هموی باسی زرر ده کابلام اوی که من دیمه ایر روش لدوی روش گرم و بری زیاتر با مملکه بتایبت من با دولار و دبیم
4: حالا پاول بینی خو من به رنگ قازانجی باش بکنه گینا اگر کسی که هم زرری کرده به چون دیتوه یعنی زرر یعنی کرده

0: que yo sama de Tejaneo.
1: زران اتوكل بوجود دك امن دمكت امن دم هنا مالي خلي لي دحالا هذا كو داير خو بدا زود دي كتو خلص صافي يا ما شيخ ما ددا اسا دزغا في داوا بدو ساعه بدا كتو بزوب لي شاي خود نبي بود نافروشي ملي هاولير دي دي كري اجد شروع کي شي سي شروع کي پنجا شروع کي اواز ساقي دي کي يوا اخو سال سالان د شو ايران د شو بغداد د شو بصرايد او باجو کاتي د حلا فكان بكميل الدخرن د بر خارج كم تل الدخرن د الدخرن بازال الدخرن ملاق بو خو دي فروشي باشترا د وانه بدو زال مخري ونيا اگر بو خو مي فروشي بزاتي ددم فارخش نقديشه نق بي دمي وي و بر د سيرين کریکاری دگرین وان باشترا او ایشته شاد بده زکه مشتک ما ده زکه له خوای بزیاد ویو او زبین ده هاته کشی باشه له خوای بزیاد ویو بنسبت خو مانو

ام تو تركه صفاتي كي هي لهم شنو كان نارويت يعني وك هنارو مي وكان ترني هنجير وشتانا ام تركه بشنو كي شداري ببيت ما شاء الله او شن او داره يعني هذا كي تدمو وكو واي الكوشكي بس شربته كي نبيت تدمو بنيازم بريب يبدأ زيادة بكم إن شاء الله لولا تقريبا نيودون يكون هناربو هناركم هلق يرى وكردم بيتر بنازم باكم كردوتو بيكم بتورك تر ورده ورده سالانة تقريبا سيتشوال قولي كي اللي يكم بتورك

0: يعني خزماتي ودوستاتي بتشي خوشة بهادو شو بتيك الله يخوشة يحسبون من تو من يوارا جناب بور زايمني عمو زايمني تلفونك عارش يعني يوارا ورا خوارا لا تمريش مالنا ولكن ما مريش يكو تو برد غلسيا ولكن ها اما ام تيك الله يخزماتي وخوشة ويستيل ما امينه بلا موايلي هاتو ابا ما هالقري ججنا وججنا تلفون كي بلاي كاقارو شوني مالو منال شونو رسمي قداني بلاي خواه لش الساكا يوم اي اودو الكوتنوي تيار رؤيا تعزيب وتعزيب هاني خيزان وعائلة وايلي هاتو حسنا تعزيب شهنا بيتا
1: كوببنو
0: البراستي
1: صار خوشي لابك يتر
0: جنين نانا اواناش دروس بوا تعزيب وبا تلفون كاريو كوميد نوسين ووشتانا براستي والله يما كومال قايكين خوزقا بخوزقاياتي خو هنشتي تشاولي كريم عندنا كردايا انا تشاولي كريم هي ابيت الزرر وزيان بو كومال قاكا اسبو تو بو نمونا يما بو تقليدي باب بوش تباشا كاني اوروبا ورنقري بو تقليدي اور جرين كشبة تانيا بجي كربة تانيا بجي خزم ناشي بلايا مردو مرد بي بشارواني تسليميكا يعني بو اما بو منم تقليدانا بيمناو
1: تشاولي
0: كريم زور خرافاي

0: لانه تواره لدروي
1: بله
0: اي ام همو قرانا ولات ولات قري فيرشي ويلم همو قران وتجربه وبينيني همو كلتور ونتوجاوازا
1: هموش تقليرا باشترا لروي خلقوا لروي داهاتوا لروي ريغوبان لروي هموش تقو لم هريما باشترا همو ولاتي من بيدل من يشتي بتشوك تايم بيدل افريتيا كي هولندا من اي ناسم بماطور همو جيانا قرين
0: بله
1: باشا لولاتكان افريقا ببنزين بدبا فروشن دبي شي بيبسي بنزين يكري كده نا ماطور كي هاتو شي بيكر حتى هريم بنزين يكر بنزين ماطور كي خرابو يعني باكي رقاخي خسو لا لهيش كونك ليرا بون مونتو
0: هاي لكاركو
1: ماطور كي لكاركو ببنزين ايران هريم يعني من وافرت لنزيكا وناسم حمو جيانا قربو ماطور
0: بله
1: همو أفريقا ببنزين عالم بدبيشي كولاي فروشن لناو جنجالكا دبين بوي نايكات ناي بلام ليرا أو همو بنزين ناو تهي ليرا ماتوركي ليشكا
0: بنزين كي
1: لا لا لا همو الرؤية كوا لا لا
0: بغيار نيا وبنمونا وجيان كرن بيتو كردستان
1: تحملناك حش كسي تحملناك ليرا
0: زويتو بكردستان
1: من مد لانه شوارو ما دوام جارب يما
0: لانه شوارو دوام جارب
1: دوام جارب يما والله مجاركي ك تحمل منك يا سيدي
0: انت صار جاري تو
1: والله تحملنا كيليرا هم هلاك او خلق هم هلاك بالي من توشي كانها كارسات بوم او برادر مشورش بديار مو بو بجي هشتم رايك لدستم
0: او كاتانيكا جيانا باش بو كوز اباز
1: شوار دورت حمو جوا دائما سفر قربالخا
0: وشي هم شركه دي تنغانيا مروف كان شو دوري ان شو الله
1: مروف هم شوانيا كردوايا
0: وشي اونك
1: كردوايا مصلحه شي لا مش هناك كردوايا شلون كان من ما

0: يا العراق به
1: زور زور لك هاتم قرتي بريز خادو ديلان اندامي لجني داراي لا برلمان العراق زوز وصفاس وردو درشت باس يو برسانة ما كركا بيوندي با جلفاني و بيوندي با بازارو بيوندي با عبوري عراقو ايتر امو وزعكي

اشمو بغداد لبغداد و هولا كاربو شارة سركني قيراني بنزين لهريمي كردستان بردواما امرو برلمانتاراني كرد لقال وزيري نوتي عراق كوبونو توا گفتگوه نباري شارة سركني قيراني بنزين.

0: كاتك تاورك انتينيكي بيوي ايش اكاد وطاقه كي بخش اكاد بهر سمتي متلك لتو دول بكاريجيكي كم تركات يعني بونمون اقربيتو موبايلكات كاتك بجوته ويا كاريجيكي صد لسطه كاتك ب سمع خارجي قصة أكي كاري جري كي سطي بنجاز ياتر كم أكات بوشي لبر أوي أو كاتي كتو بنزيك ترين نقطة إلا تاورك يا لو أنتيني كي بتاورك ويا بأنتيني موبايلك توام نزيك ترين كاد يعني كورا ترين كاري جري لسا
1: بركوتني راستو خوي منال لقل شاشة كان شاشة موبايل آيباد وفي كومولي منالاني يعني كومولين خوشكاي منالاني أمريكا قد أغيان كردو لخوار دو صالو أصلا منال برکوتنی هبی لگل امشتانه. بدال نیای او برکوتنی زور با امشاشانه بسرعت او به هندی نخوشی و کفر جولایی. حال بد لگوره شکاری گری لسرچاو درونو شلاجانی درونی و یعنی کاری گری تنانه لسر شوازی نوستنی شوانه منو شوازی اشکردن من به تأشید لو بوارانه کاری گری کانی سلما.
2: لراستی دا داتا کاتک دبه کتو توجین و زانستکان جاری هنگاوی کم بی سلمینه کبلا که ام لرنری ام برجانا کاریگری ستن درستی هی و که باسم کرد ام دو گروپ زانستی بلان توجرانا گرفتی که اندرست کدوا که آیا بکچو بخصی

0: لانه تشوار له دروي
1: بله
0: اي ام همو قرانا ولات ولات قري فيرشي ويلو همو قران وتجربه وبينيني همو كلتور ونتوجاوازه
1: هموش تقليره باشتره للروي خلقه للروي دهاته للروي ريغوبان للروي هموش تكو لم هريما باشتره همو ولاته من بيدل من يشتي بتشوك تايم بيلم افريقيا جاي هولندا من اي ناسم بماطور هموش جانا قرن
0: بله
1: باشا لولاته كان افريقيا ببنزين بدبا فروشن دبا شي بيبسي بنزين يكري كده نا ماطور كي هاتو شي بيكر حتى هريم بنزين يكر بنزين ماطور كي خرابو يعني باش رجع خي خسوا لا لهيش كونك لي ربون مونتو
0: هاي ماطور كي لكاركو
1: ماطور كي لكاركو ببنزين اي راه هريم يعني منو افرت لنا نزيكا والناس حمو جيانا قربوا ماطور
0: بله
1: حمو افريقيا افريقيا ببنزين نالم بدبي شي كولاي فروش لا لناو جانجلكا دبا بو نايكات انا بلام ليرا او همو بنزين نو تهي ليرا ماطور كي ليش
0: بنزين كي
1: لا لا لا همو رويك لا لا
0: بغيار نيا و بنمونا و جان كن بيتو كردستان
1: تحملناك حش كسي تحملناك
0: ليرا بيتو بكردستان
1: من مد لانه شوارو ما دوام جارب يا مو
0: يعني لانه شوارو دوام جارب
1: دوام جارب يا مو والله مجاركي ك تحمل منك يا
0: سيدي صار جاري تو
1: والله تحملناك ليرا همو هلاك او خلك همو هلاك بله من توشي كانها كارسات بوم او اي برادر مشورش بديار مو مو بجيهشتم رايك لا دستم
0: او كاتانيكا جيانا باش بو كوز اباش
1: شوار دورت حمو جو دائما سفر قربالخه
0: وشي هم شركه دي تنغانيا مرو فكان شوار دوري ان شوبا بيت
1: مرو في هم شوانيا كردوايا
0: وشي اونك
1: لي كردوايا مصلحه شي لا مش هناك كردوايا چون كان من مكسراتي زورن بسرات ولا اوروبايا فانز صار انا قرامته يك نفر مرحبا هناك
0: ام
1: ناس نو
0: الناس
1: نو باتي كاتيا كتوها بيت نا بانزا صال روش موديسان ولا ما هو يا قد دورة با هو بيت دولمان بي سواز بو الله خم النال مساني ما ولا ما هو بيت بتوعتي هم كسي دواي هبونا كدا كيوت دواي شخصياتي خودنا كي وخلق مرو دواي أواك كتوها تا بس لناو كردها يا با الله قسم لناو كردها يا شو كامن زور بيني هو جيانا مقرام والله تاني عربي خليج زوري تيابهم كسم مكو كردنا بيني بناي رفاقته وبناي دوسايتيو دقل لي داد كوشي روجانا لبريطانيا ديان قج برادر كي خويه كوشي حال برادري خويه كوشي رفيقي بوا اوي كود باسي ناكا بديان كرد روجانا برادري خويش كاتي ليكا چه مالكا يبا باكتي يبا مشروبات يبا دزاني لكو هذا الشهر دوا چه دزين ليكا يكتري سرخوشا كنسن دزين ليكا ملي يكتري يشكينن بس لناو كود هيا من سومال هموی سومال شکل سومالی جزانم سومالی پاسپورت یک تیری دن و حتی چوی بلاتانی پی اکن کودکی خو من زانی نفر ایچ که بکاری نوی شکاتی لی اکن تواوی اوروپاش نک بریتانیا وطنیا چون که من الم زور گررام ایشکه من ایشکه وی لگل خلکابم

0: دتواني معامله لگر ايران لسر او استي لسر او مستواي بكا كامريكا بي رازيه ببي زامنديني امريكا عراق ناتواني معامله لگر ايران معامله كي ياساي معامله كي طبيعي بكاتن لو دوخه وهريمي كردستانش همان شت يعني لناو سرسوي عراقي فيدرال ناتواني لگر ايران معامله كي بانكي معامله كي يعني با دراوي امريكي دولار اوانيتر حتى تازركان نا بس يعني حكمتي هريم ويعني اوانيتر يعني حتى اواني كتزارتك اشخاص اوانش بوانيه تجاره لگر ايران بعملاتي ازنبي بكن يعني يعني مساعده ايران بكن لهندي شت مثلا نوتو غازو زيرو اوانيتر اما معملي اواني كدكريت روجانا لا خواردنو لا درمانو اوانيتر يعني لسري حتى استاذ زاي امريكي نيا دتوانين او قناغه اما يعني لگر ايران معامله بكين بلام لا سرتاي قصي من او ابو كايما اترسين لا سزاي ايران بوسر عراق تون دبيتن يعني معامله ايران تون دبيتن برو امريكا ايران ناتواني يعني برو امريكا سياسه بكا سياستي ابوريا سياستي كي امني بلام سياكا غير مباشر دي معامله كي سلبي نيجاتيف لغر عراق دكات لغر هريمي كردستان دكا او نامانيك لعراق او لهريمي كردستان دنيري بو امريكا اما تشيشمان قدري قدر من اويك لغر ايران دراوسينا بلام تشون بتوانين او درفتا او فشارانيك لسر ايران هاتيه يعني ايران بسر هريمي كردستان عكسي كردوا تشون بتوانين بيكين بدرفت معامله كي باش لغر ايران بكين ولغر امريكا يعني او ها نبين طرف كي لنا او شرا يعني طرف كي سيام بين يعني ناو سي هريمي كردستان بيكين با معامله كي صراعي بين نيوان امريكا وايران بيبيتن
1: باشا زور زور سباس بو برز دكتور كاظم ياور شروع کاری سیاسی و شارزای پیوندی نیو دولتی لحولی رو لگل ماوی. سپاس دکتر.
0: سپاس بیوه. زور سپاس.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پتانتالم بهاي پارهي گفانت چنده
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو گورنكاري نرخه كان لقاليما دزانه

0: لشري دجد عشته يعني أمريكا ليكم رجا وحتى نور رجا وحتى أخير ساعاتش قوتي إيما بو شري داعش لسوريا
1: إما حاو بيماني هسدين بو شري داعش
0: بو شري داعش أبي أول أوش بير ماشي حتى نك أخيرش نقوت إيما هاتون أبو ما في كرد
1: راست
0: يعني بو دسكوتي كرد يعني بو شتك بو كرد
1: أما يزاني هسدا دركي بما
0: طبعاً كدبو طبعا مظلوم عبدي خوي أشكره قوتي قوتي أمريكا هيتش روجك يعني لبوري سياسي اعترافك فرمي كإيما إيوا شري داعش تكان إما هاتون لنا سوريا بإيوة إيوة شي قارنتي بدن بإيوة كإيوة شي لدهاتو ده وكو فيدراليزم يعني وكو إداري ذاتي حكمي ذاتي لسوريا أو بكن إما بو أوانا هاتون إما هو بايمان يكل شاري ديش داعش أو أشكرا بظن عبد الشوء
1: بس أما هستكم لدواي أو يتربطاعتي سلمان را كاتك هستدا بناتشاري دير زوري بجهشت من بجي بجهشت رقي بجهشت أو كاتي تر ورده ورده رون بو بو بو بو
0: أزانشي أو شتناك كران أو لو كانك الجاسي دشتي هزكاني سوريا ديمقراطي بون لجير غارانتيو وبشتيواني هزكاني هو بيمنام كاوكو بولن هاجر باريز باندي لابرا أو قصاني كهبو
1: راك
0: يتر إما بيني من هير شونك را لبرا أو نقطة خالقة توابكم تركيا أشكرا قوتي إما أو هزي محمد جولاني بكاتي خوي وإما إما هي تحرير شمن هالبشرط أو كاربكات
1: باش
0: أو كاتا دعوة لهسد نكرة أو إيشا بكات لبر تركيا هر لدجي أو بوك هسد لهيج هنقاو كده باش دارو بيت وقلت إما لدجي هر كيانكي كردينا لباكوري سوريا دا
1: راست
0: أو أشكالات قلت لبر أو يعني أو وضعيك أو كاتهبو تركيا ريغربو وهنك ولاطاني عربيشي هو بيماني تركيا من ريغربو لا روا هسداك خاون هيزكي صد هزار شرفان وامنده هيزي ديجي تيرور وامنده هيزي خويها بو چون احمد شرع عن هالبجارد كبا 3000 تشكدار او كاريك ابي اواش البير ما نتش البر او وضعي سوريا وضعي سوريا باقشتي وضعي معارضة إما بيني من معارضة كسياسي لسر عرض نبو حمو معارضة كهبو هزي تشكدارا كان بون هزي تشكداري سر بتركيا بون أو هزي هتشابو أو مثلا بجن هزي كان يترهبون معارضة جروب جروب بون يعني البر أو معارضة سياسي كأيما مقارنة بك بوضعي عراق بو شوية نبو لقال وضعي سوريا جواز بو البر أو إما بيني من يعني هذا كان يكن كان بارسني قالش فوق هذا كان سوريا ديمقراط نبناوي بلن او هذا كي تنيابو او نوتشانبو كان بجن هذي نوتشي كردي بن لبرب او معادله كغوري دوي روخاني اسد يتر وينكي يتر هات بهشوا او ركوتني يازداي ازر ككرا طبعا او ابو كابو ببنا كرد ببنا هفش بو دا صلاتي سوريا
1: جامل ما بستكم لو بو چن جارك حكومتك احمد شرع بيجنيازي چكداناني بو هسدا كرت وتي كابت كلبوني وبيت چكدانن بلام ام بيجنيازانا جارو بار راتكرانو اما هتا بيش مانجيكي ام صال باسكم بس لدواي مانجيك ولدواي بارينوي اوان لا فرات بو امبرو قرتني دير زورو چن ناوچي كي ديكو نزيك بونو لا حسك او كاتيتر قتاري حسدش قرى بويك ورده ورده أوانش لا تجي شر وسطانه هو كاري أمتشي
0: دواء كوبنوي باريس كرا لكوبنوي باريس طبعا تركيا أمد أبو فرنسا أمد أبو إسرائيل أمد أبو حكومة سوريا أمد أبو يعني حكومة الشرعة دا أمد أبو وكاتري كوتن كرا نوني أمريكا توم بارك باش كري قوت إما دابش بين سوريا دا ناخوزن و دمانويت هذا كان كردش بين نو دولة هذا كان سوريا ديمقراط بين نو سوبي سوريا وريفابري خوسرش ببيتا بشكل حكمراني سوريا بأشكرا يقول
1: بأشكرا
0: يقول أو قبول نكن أما أوان كرت هجومي دير حفريا كرت هجومي دير زوريا كرت هجومي أو نوچانا كرت كزغط كشارك زور خسن سر أما حبت بيني معنى يعني أو وضعك كتشون بي شون تيباري أو ديار بو نشاني أو بو أمريكا قوت يعني أو قبول لكن يعني إيه مش دسي خوما بتهوتي أكشنه وأجري أو قبول لكن إما جارنتي دم بأيوة كأيوة شو كوكرد لأنه دولة سوريا ده ما في خوتن وببنا الشريك راستقينا أيوة هو بشي خوما بون أيوة لقال إذا كان أمريكا ك باوري هزي امريكا بايوه هبو بشتي اوان بايوه بو ايوه شركي باش تنكرت ايوه شرواني باش بو لبرا وقع ما دمانوه لما ودوها ايوه بينا نو سباي سوريا دا او قبول نكرا اما بيني من شون هيرش كرا ايتر او خارج بندي لابرا كاستك قبول كرا اما بيني من يعني كونغري كونفرنسي كردي درست بودوي او مرسوم دهي آزار دوای او کنفرانسی کردی درست بو یکسر حکومتی شرع یکسر او تشتردی کرد گوتی اما هنگاوه که بو فیدرالی و بو دا بشکردی سوریا باش کرده گود طبعا او احمد شرع یعنی حکومتی سوری کاتی او بلخوی وانه گود او هنک هیجی تر لپشتوانه که او حالو است
1: بس لم نیوانده یعنی نبا باش نبا خراب حاو پیمانه کونکانی هستده که هم امریکا ولاتانی دیگه که ارمتی حسدان ناو لشاری داعشا و شیه که انا سر بابتا که نود
0: نا
1: باش
0: قصد نقطه که دیجی تا بحثی کرتا گو چک دانان من ابی او راست بکم او اوشتی
1: که کلبون یعن با حکومتی
0: چک دانان یعن
1: راستا
0: ناوی
1: علم او کاد داوی چک دانان یعن لیکره او ان رت یعن
0: نا او چک دانان شهر باو شیوه یبو یعنی مو مسئله ببتیکلی سپای سوریا بن اوکو ببن بشک لمنظومی دفاعی سوریا
1: باشا قصکانی ها کان فیدان من جوله بوله پیجوی کیتر حسد بریاری خالوشان نوبا زور بتون دی قصه کرد لدوانه کانی زور تون بو روز نبوه رشی راست و خلا خودی مظلوم عبدی ولا ل رف برایتی خسر ولا ل حسد نکات استا کمک نرم بونه وی ام پیو دیاره قصکانی ان کمک هور بونه وی پیو دیاره با تکل بونی حسد لگل سپای نوی سوریا اکریت ترکیه نرم تر ببیت او یا خود مده صلاته کی زیاتر و راحت ریا به ترکیه بو هجمونی خو ل روجاوی کردستان
0: استا وضعی لباکوری کردستانش کاریگری هيا
1: جاویست مرک او بو پرسیاری اول کم پیوندی چی به
0: پروسه پیوندی به پیک اما پیک و بستراو یعنی وضعی کرد لباکوری کردستان و پروسه آشتی و کومالگی دموکراتیکو لگل پروسه سوریه یکشته يعني تركيا دزانه كا مظلوم عبديو هزا كان يبهجو ويبهجو وخبر بري خسر كين دزاني يعني باقراوندان چيه و او هزا چون هنگو بهنگو برو پیشتو كا پیشترش دزانين طبعا لكاتي كوباني دا لكاتي خوعفو كي صالح مسلم كا چوتا تركيا فرشي سوريا بوري خستن دعوايا دعوای ل هزکان یا پگان کرد گوتی اگر ایوا با قصه ایما بکن یعنی ایما پیک و ایما اتوانین هاوکاری ایواش بکن که ایوا ل دجی رژیمی اسد شر بکن ایما چی هاوکاری بیست به ایما هاوکاریش با ایوا دکن وضعی اوکاتا جواز بود طبعا ایما نکشن او تفاصیل اوکاتی که او دعوای کرد که ایستا او پروسه ای که پیش دکوید پروسه ای که زور قوله زور زور أبي خوها يعني تفاصيل معقدة طبعاً إستا بككش ما بيني من هلوشان را وهذا كان إستا أما ذكاري خوين دكن بو ويرش لباكوريش بروسي تيكالبون انتقراسيون لنو كومالغا لنو خباتا كتر خباتا كي سياسي دي اسبيدة كتر شكرا وسطا خباتي سياسي لقال أوش سياستي كلا سوريش استبري بدتشيت بهمان شوية تيكالبون و بچنا قناخي كي سياسي للسربازي و بچنا قناخي كي سياسي
1: انجا ما من ليرو بس لقناخي دوائي اما بكين برسيار زورا كاك داور او نشتيمانيان بتايباتي باشوري كردستان زور باش لو تناغن كا رولي كرد لسوريا لمودوات شيا بي آيا او کمال شهر کردی که ماونت و برای بردنیان چونایی به آیا او سیاسیانی که پیشتر کرد بونو لناو رجاوی کردوسانا خزمتیان به دوزی کرد کردو و پیگان چی لید آیا دوچاری او رشکوژی و او زود کردنی مافا بنو که 50 ساله رو بروی بونتا
0: خلقی کردستان نگوته ناگه خلقی کردستان حزد کر ما فی کرد زیادتر بوای حزه کرد دوی اونده قربانی اونده خبات اونده قهرمانی شروانان و ایمه بینی من یعنی براستی له هر چور پرچه کردستان و همو کردیش شانزی به خباتی شربانانو او شرعيه كردن او قهرمانيتي او اندشه

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان طالم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخكا لقال يا مدى زاني

بنراني كنالاش سلاوتان لبيت مرينا صالح مكاتي حوالا أبوريا كان باكم مالي قرنكاري لبازار تاهي بوتاني باسبك سرطاكم مالي حوالي قرنكتان في ألم برهمي كيلغنو تكاني هرمي كردستان بوزياتر لدو ست هزار برميل لروجك دا زيادي كردوا بلام بهاي تمني إيرانيش لقالوي كاسزا كاني أمريكا بسر إيران دستي با جبجة كردني كردو بلان بايت من كميك برز بو استصد دولار بحوالة با نوزد مليون وحوصد هزار تمنا وهروها هندستان بيقويا دانا سزاكاني أمريكا لبندركاني بردواما لهنار دا كردني برنجو چندين برهمي ديكي خوراكي بو إيران كنداش بيوانديا كاني لقال أمريكا آلوستر بو بفرمي باجي بسر حوصد كالو خوراك دا سبب كا لأمريكا وهنار دا كندا دكريت

بسرق لبازار كان يدراو بدين وامر باسي تمن كين امر جانا دبيت اواني ما مله بتمنو ده كان زور وريابن ما مله كردن با تمن وجياري كردن با اغروايا لهر تركي دابت رنگ دست بسوتينيد وهشتا كم نقصة عن بودا كان باي 100 دولار بشوي حوالي لنيوان 19 مليون 600 بو حوصد 8 دايا بشوي كاش واتا دولاري مشكا نرخكي جاوا استرا 100 دولار با 8 مليون 800 هزار 8 اواني ما ملكاري 8 بو سوديكي كم چونتان نيو ام بازرگاني وكبا الگوري دراو ناوي أبن بو نمونا اوي روجي رابردو با 100 دولار 20 مليون 500 هزار 8 كربت امرو 800 هزار 8 لا قازانج دا بلا مو قوتم اما ملايه اماني نيه اگر امرو تمن زياتر بشكايا او امرو لزرر دابو وادراو ايراني با تيبربوني كات روجي تاريك ترابت روج رشركاني ما بيني وا وبهن ربرچاي خو سردماني ما مله با ريالي ورده ودكرا لايران تاوكو استشناوي ماوا وما مله كردن لا بانكي ناوندي و رگي بيدراو كچي كس ناي بينيت و الريالك ياسنا بين البازار دي ايران دما مالي بيوكري هرچن لوي ما مالا كردن با ديجيتاليا بلام هر او دراو ورداني تر ما مالي بيو ناكري ده سال بر لإستا يك دبي او با ست من بوليرا بلام إستا با بستو پنج هزار تمنا يعني بوندش زحمة دست بكويت بيكريت جاهر ولاتك باري وردي تدان نما يكسر بزان دوخي ابوري او ولاتا زور خرابة چوكا كاتك دارماني ابوري رول ولاتك دكاد يكم شابولي بردراوا وردكاني دكبت هر لو ولاتي خوما بون هلا عراق ورمي كرسان سيبكين هر لچاپي دينار دم سرتا كچاپكي هاتا بازارو پنجا ديناري هبو تنانت كوين مانا بدا باري اسن مان هبو او اندل آواز بو پاركا مامالا كردن پيوي هر نما السكي بيني لا هرنما لا بنجا ديناريكا هرنما بكا غزو با كوينة كشي با دراو آسنا كشي نما لبازار دا او كما بو 250 ديناري بو استايش لبازار دا او اندك كم بو توا ك لبازار دراو دا نرخكي زور گرانتر لا دراو كاني ديكا چونك او اندك چاپكي كم بو توا لبازار دا خو 500 ديناريش بهما شو كم بو توا و اگر دوخه کبم شوه بیت گرانی هر بردوم بل بازار ده 1000 دیناری شو بینین کم بیت وات دوخی ابوری اولاته باش نیا بازار یان گرانی تی یا کاته ک دراوی ورده بهای نه منت بوچی چونکه تو پیشتر اگر شتک بکری به 250 دینار استب به 1000 دیناره یعنی روج جمله یک لما مالا کارکان بو خانم یک مامله لک الله کر وتی امشتا با 1000 دیناره خانم کشتی ای با 500 دینار نه کبراتی کور کو اشت هر ما کو اشت 500 دیناری ل بازار ما و یعنی اتر وایلی هاتو درا ور دکان به اینه ما بو ل برو هم مشتا کان گران بون او کات ور د اتر چ به های کی به معنی تو هشت کنی ل بازار با اون رخبت و بینی ما به 100 دلار گشت خانه 145000 دینار و ویلا من بو کچی امر دل خوشم بو با کی همان 100 دلار بگاته و 145000 دینار استبا